0: Radio Orient.
1: Molodia, Molodia. العميد من عند ربي شاهد. الله يرحم لي مات. نيكولا. أولجي.

0: Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: حصريا على موقع مهرجانات.
2: يلا ربيع.